المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب.

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

نزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن

عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان.

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا

تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تك

فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح

عليم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحت

ما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه.

قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين.

بالبينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها

الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أن

سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم

آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون.

طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم

فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليه

في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة

خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى

تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة.

في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز.

أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم.

معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.

أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب

يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواري

أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن

نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بي

علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما

أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل

أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن

أما الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى.

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم

أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل.

فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبون

المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين

إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تهنوا

قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

لهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا

على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله

طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل

يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس

عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا

فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف

يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر

أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

يعقلون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

مَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.

مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا

خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

أأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

آبائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

أبا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء

يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأ

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم

أولئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون

أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى

الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه

سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم.

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى

من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى

ضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونزل

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى

ادعوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى

يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى تنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال

0: شاي الكابوس أجرة عمر
1: شاي الكابوس
2: شاي الكابوس
3: شاي الكابوس
4: شاي الكابوس
5: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء نضع البصل مع الزيت مع الطماطم نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب نضع الملح والفلفل الأسود نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس
4: في صباح كل يوم مع أسرتك في وقت دراستك أثناء عملك دوما معك يشاركك نجاحك خطوة خطوة شاي الكابوس عشرة عمر
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
6: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
6: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
6: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74
7: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع
8: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص ندور المضمون واللي له عمر طويل
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل
8: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
8: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
8: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب
8: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة
8: اختيار ذكي لراحة تدوم
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة يا جو بيت اسمعها

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك.

وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول سنة.

0: جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

الساعة الآن 10:00 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
3: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش.
3: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
6: مجموعة الكابوس.
7: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
0: مع كوب من البن.
7: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
0: كوب من البن.
7: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
0: أفضل من البن.
7: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
0: أجود أنواع البن.
7: وليس هنالك أفضل من
0: بن الكابوس.
7: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
7: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
7: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
7: شاي.
0: بن.
7: شاي.
0: بن.
7: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
7: شاي الكابوس.
0: بن الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
9: عبر أثير إذاعتنا.
10: عبر أثير إذاعتنا.
9: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
11: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
12: بل للاختيار الصحيح.
9: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
11: الآن
12: الآن
11: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
9: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
11: الهندسة والحاسبات،
9: العلوم الإدارية والإنسانية،
11: الدراسات العليا والبحث العلمي،
9: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
11: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
9: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
10: خطوتك الأذكى.
11: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
9: 02-368-633 أو 718-4074.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
9: 99.9

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن خط 90 بجانب ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211

0: أنا الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. نافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: Yeah.
1: And we come up with something.
2: You want a juice or a...

كان ظلام الليل أسود من الرحيل، وما كان قلب جريحا إلا بعد حب أصيل. كفاك كفاك جفا وحرمانا، ما لنا إلا في الحب سبيل.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: عبر أثير إذاعتنا.
11: عبر أثير إذاعتنا.
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
13: بل للاختيار الصحيح.
10: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن
13: الآن
12: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
10: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
11: خطوتك الأذكى.
12: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
10: 02-368-633 أو 718-4074.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
11: اسمعها تعشقها.

나 무슨 시지 무쌍 한 입에 시도.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: أيوة
2: ماما أحبك الصدق.
1: ها
2: أنا حبيتك على طول.
1: سألتك بالله
2: ماما أحبك ولا تحبيني؟
1: لا
2: بابا اللي يقول.
1: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلة والفاصولة والفول.
1: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس،
1: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق.
5: حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم،

0: أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: اسمعها.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: تعشقها
1: أذن ويتول لك من كل فج عميق يا وجهة الخلق يا قبلة صلواتها يا محور الكون يا البيت الحرام العتيق تهوي إليك أفئدتها قبل خطواتها تزاحم أنفاسها زفير ولا شهيق بذكارها وبتضرعها ودعواتها تجيلك الناس بذنوب كثيرة وضيق وتودعك ما عليها إلا حراماتها.

والكون مشهود بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته.

ترى صخرا تفجر بالمياه فسأله من بالماء شق صفاك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسأله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسأله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت

0: 94.9.
1: فاصلة تسعة. اسمعها. تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها. تعشقها.
0: اسمعها. تعشقها.
3: إبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز وفيلم.

0: وما بين الخبر وواقع الحياة، نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.
1: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. هذه الأرقام لكي تواصل معنا، يشارك نحن رأيه في حلقتنا لهذا اليوم. وطبعا إحنا جايين بعنوان حلقة جديدة في هذا اليوم وفي بداية الأسبوع الجديد، فحلقة اليوم تتكلم حين تصبح عصاك فعلا لغيرك، الاتكالية. لما تيجي تلاقي ناس كثيرة ممكن أن تتكل عليك بأمور كثيرة وفعلا تشوفوا أن هذه تسرق منك الحياة أو تسرق منك كلمة أنك تقول لا. فللأسف الشديد يعني في حياتنا اليومية نصادف أشخاص ينتظرون دائما من يدفعهم ومن يقرر عنهم ومن يحل مشاكلهم ومن يتحمل كمان، للأسف الشديد وصلنا لمسؤولياتهم، لا يبدو أو لا يبدأون خطوة إلا إذا سبقهم أحد، ولا ينجزون أمرا إلا إذا وجدوا من يقوم بهذا الشيء نيابة عنهم. وهنا يبرز سؤال حلقتنا اليوم، هل الاتكالية مجرد صفة عابرة أم أنها أسلوب حياة قد يسلب أو قد يسلب من الإنسان ثقته بنفسه ويجعله يعيش دائما في ظل الآخرين؟ بنتحدث عن الاتكالية من جميع جوانبها، من الأسباب، من كيف ممكن كمان أثار الاتكالية، وكيف يمكن أنه يتحول الإنسان من شخص يعتمد على الآخرين إلى شخص يعتمد على نفسه فقط. فدائما الاتكالية هي اعتماد الإنسان المبالغ فيه على الآخرين في اتخاذ القرار أو تحمل المسؤولية أو إنجاز أعمال، رغم قدرته على القيام بهذه الأشياء من نفسه. يعني مش محتاج إنه يتكل على أحد، لكن أنا أشوفه خلاص لقد واحد يتعود على هذا الشيء يعتبره صفة في حياته وخلاص وتم على طول، يعني ما عاد يشوفش أنه قادر يعمل هذا الشيء. فدائما دائما حلو أنه الشخص يبدأ يعمل الأشياء بنفسه، والخطير أنه الشخص الاتكالي مع مرور الوقت يفقد ثقته بقدراته بأي شيء هو ممكن يسويها. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
1: يا حي وسهلا.
2: يا مساء الخيرات.
1: يا مساء الفل.
2: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين.
1: الله أكبر.
2: يجيب عطلك.
1: آمين يا رب.
2: الصحة والمصاري
1: يا رب.
2: أنت والطاقم.
1: أيوة
2: حبايبنا. ويبعث للمشتركين حبايبنا الصحة والمصاري.
1: أيوة.

0: ايوه
1: والوقت بيمرق بدنا نحكي.
0: يلا احكي.
1: كيفك يا نذيب؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟ ان شاء الله طيب.
1: الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله.
0: امين يا رب.
1: والله اني ليك مكانة في حياتنا، انا اكلمك الصدق.
0: الله اكبر، والله واني مبسوطة بدي المكانة.
1: والله ندعي لك ونحن جاهزين نجلس من الساعة ما أدري كم، مراعين البرنامج لما تقول موسيقى نزيل وعجيب.
0: الحمد لله أخيرا.
1: ولما ما في شوفين أنا خير ونزعل، أنا أكلمك.
0: والله العظيم، وأني دائما أحاول أنني أكون موجودة معاكم، وأني أصلا أحب تواجدي معاكم.
1: وعملك
0: كيف؟
1: نقدر دورك وتعبك وعملك.
0: الحمد لله، والله مبسوطة جدا.
1: وندعي لك شوفي،
0: أهم شيء أنا محتاجة منكم الدعوة.
1: والله ندعي، أنا أكلمك عن نفسي، والله أدعي.
0: الله يحفظك يا رب.
1: للطاقم كامل وللمشتركين حتى.
0: الله يحفظك يا رب ويخليك. آمين آمين. كمان وإياك. للإذاعة ولنا كامل.
1: حبايبنا أنتوا، حبايبنا الآن أصبحتوا جزء من حياتنا. كيف؟
0: وأنتوا والله الجزء الأهم دائما.
1: هذا واثقين منه.
0: أكيد أكيد.
1: كلام اليوم ثاني شوفي.
0: ايوه ثاني اليوم.
1: طيب شكرا جزيلا. شوفي في ناس
0: ايوه
1: متعودين على جماعه هات اول حاجه هات
0: ايوه
1: اي حاجه هات عجبته حاجه مع هات هات
0: صح
1: حصل له ظرف هات
0: صحيح
1: هات.
0: صح للاسف
1: وما يعطيش متعود هات
0: خلاص تعود.
1: ايوه واي مشكله تعال يا اخي معانا كذا كذا كيف تشوف هذا الكبت وديه هنا ولا رجعه كذا
0: ايوه
1: هات خلصناها بعدين تعال شوف هذا تعال شوف هذا واذا صلحت حاجه وما نجحتش انت قلت رايك ومصيبته انت اللي ودفت بي انت اللي ودفت بي
0: صح صح صح بعدين يرجع اقول لك ذا الكلام
1: انا بحارب للاخر صابت ما يشكركش ولا يقول حياك الله ولا يقول والله نفعنا
0: ايوه
1: واذا خابت واي طرو يعني العالم كله درى انك انت اللي ودفت به ها في حد مشكله ثانيه معنا
0: يعني اتحمل انت المشكله مهما صار تتحمل انت
1: ايوه اكيد ما هو قضاك معك هذه
0: ايوه
1: ولا يصلح شيء لا انا كله يتكل عليك الله يسلم يتكل عليك في حاجات ثانيه ما بلاش طافه اسمعي هذا في مشكله كبيره
0: ايوه
1: لما يجيك الساعه 2 يدق عليك الفجر في فار داخل البيت
0: يا الله ايش سوي طيب انا مع الفرج دخلنا
1: خربنا انا ودخل عياله كلهم في الغرفه واتصل تليفون ويقول لك المفتاح من فوق الحوش
0: ايوه
1: فك الباب ادخل
0: فك الله الله الله يعني لدي الدرجه وصلت
1: وزوجته وعياله داخل الغرفه
0: مش لدي الدرجه
1: وانت رحت تابع الفار
0: مش لدي الدرجه
1: جلس من ساعه 2 ل4
0: يا الله
1: قتلته ولا ما قتلتوش خرجته ولا ما خرجته مالك مسوي بندنا
0: الله يعينك والله الله يعينك نحن كنا
1: نتابع في مكان عمل روح معه أرجاه المريض روح معه أم الصبي أنا قلت له روح معه
0: لا لا لا اللي معك متعبين
1: هذا سو شل لك شل صميل خبيه كده ورا ظهرك
0: دائما دائما خذ الصميل ده
1: أيوة وأول ما يجي اصفح على طول بس اصفح
0: ثاني اصفر ما مش مجال
1: ما مش حل
0: اصلا
1: رصوه هذا بندق يجيبه لا هذا اصفحه بصميم ولا اسمعي في حل ثاني
0: ايوه
1: نكد عليه زي ما نكد عليك
0: صح والله بس ممكن يكون
1: هات هات هات هات هات معك 2000 ريال هات معك 1000 ريال تعال يا اخي بالله عليك القلوبه دي حرقت تعال بدله وهي لا في قلوبه بدله حرقت
0: نروح
1: هذه يا أخي ما تجيبش بدود صفيها ونكد على الحزوز زي ما يفعلك مشان يبطل ويعرف إنه هو باطل
0: أيوة والله والله من صدق بعم هو بيتوب على فكرة
1: تحياتي لك يا بيبي
0: تحياتنا كمان
1: لا باقي إيش لا صفي لي الألواح نعم هو يستقع من الطلعة
0: يا الله مش لذي الدرجة يعني فار وكمان مش لذي الدرجة كل شيء يلا شكرا لك شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل والله من صدق يعني تلاقي أشخاص لذي الدرجة يعني بأنه يعتمدوا عليك بكل شيء يعني حتى من أبسط التفاصيل يعني دحين على قصة الفار يعني مش لذي الدرجة برضو أنت كمان رجال فمتوقعتش انه توصل كمان لدي الدرجة. كمان زي ما قال الأستاذ أحمد انه فعلا يعني بأي شيء بأي تفاصيل انه بنسويها تعال بنسويها او تعال عملياتي او يعني حاجات صغيرة الشخص يكون قادر انه هو اللي يعمله. يعني مثلا كسراج هو قادر انه مثلا يبدله حاجة سهلة فتجي تلاقيه لا ممكن لانه يخلي اي حد بداله او ممكن حتى عادي يجيب اسمه يجيب اي حد يصلحه بفلوس. اهم شيء انا ما اتحركش ولا اسوي ولا ابويا الله كم هذه الاشخاص مستفزه والله. فالانسان لما يكون او يعني متى يصبح الانسان اتكاليا في اسباب اللي هي التربيه اللي مثلا تعتمد على تنفيذ كل شيء للابناء. يعني ممكن انه على حسب ما هو تربى انه هل يعتمد على نفسه هل يعمل ولا ما يعملش. فهنا المشكلة والله. خلينا نستقبل اتصال الأستاذة منى. ألو السلام ألو. عليكم.
2: عليكم السلام. يسعد مساك نيفين ومساء الفل عليك وعلى طاقم العمل وعلى مستمعينك جميعا.
0: يا أهلين يا مساء الفل يا حيو سهلا فيك منورة.
2: منورة بنورك وبداية أسبوع جميلة إن شاء الله يا رب تكون مليئة بالنشاط الحيوية.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
2: يعطيك العافية. يعني سمعت أحمد اللي بنين تقريبا نتكلم بس بشكل عام ما عرفت الموضوع لحقتكم متأخرة يعني.
0: اليوم نتكلم عن الاتكالية إنه في أشخاص تتكل عليك في كل حاجة يعني حتى في أبسط التفاصيل اللي هي قادرة هي تسويها وبسيطة تلاقيها ما بتسويهاش ممكن تتكل على شخص آخر.
2: أكيد أكيد. شوفي أو الأشياء هذه مختلفة سواء كانت أشياء مثلا في البيت أشياء في عملك في التعليم حتى. يعني لو لاحظنا نحن هو على حسب البيئة اللي أنت فيها يعني بين.
0: صحيح.
2: يعني مثلا الأطفال حتى لهم أطفال وعلمتهم أنهم يعتمدوا على نفسهم في ترتيب مثلا شنطهم مثلا في البيت ترتيب الله يكرمك أماكن الجزامة حقهم أماكن الدفاتر أماكن الحشية مراجعتهم. يعني احيانا بيتكلوا على الام ولا الاب ولا الخال ولا العم ولا على اي حد بيخلص شيء يكون عليه يتكل عليه يكون شيء يمشي عليه يعني ستايل معين يمشي عليه. برضو نظافه البيت البنات تتكلوا على امهم تكون تدرس او بالعمل نفس الشيء احيانا تكوني زميلتك هي تقوم بعملك فتتكلي عليها. الاتكاليه هي سلوك انت تربي عليه من البيئه اللي حولك والعكس صحيح. انت يعني اعطوك المسؤوليه بتتحمل وانت صغير على امور سواء كانت قلت لك في دراسه او في عمل او امور كثيره. وصراحه اكثرهم هم الرجال والاولاد في البيت في العمل احس انهم لان انا عندي ما شاء الله بارك الله لانه ما عندي بنات عندي اولاد احس انهم حتى لو اني اعطيتهم زي ما تقولي النظام وخليتهم يعني يمشوا على نظام معين بتلاقيهم مكانهم يعتمدوا لدرجه اني يعني كنت جالسه يعمل لي رساله ابني لو سمحتي يما جيبي لي معكده كذا مو جالسه
0: يعني بتلاقي العيال فعلا ورجال هذول ممكن انه زي ما قلتي تفعلي قوانينهم سايبين نص القوانين وماشين لكن البنات عكس دائما
2: بأمانة. يعني بتجيبي خلاص تعودنا كأنه فرض او خلاص يعني شيء ملزمة فيه جيبي لي مي لو سمحتي او انه بياكل بيقوم يتكل عليك انك ترفعي عليه ترفعي له يعني صح. امور كثيره كمان زملاء عمل لدرجه انه والله في زملاء عمل بيعطوا فلوس الزملاء ما كذا كذا ولا باخذ منك واعمل لي شغلي هكذا كذا. اتكال بشكل مش طبيعي بالذات الرجال يعني اكثرهم. مش اقولش انه الكل حرام في ناس والله يا سلام عليهم في البيوت يسووا الابواب يسووا الادوات الكهربائيه نفسهم يسووا الاشياء نفسهم بتلاقيهم في كل شيء في البيت ما شاء الله بارك الله واعرف ناس منهم بس مع الاسف اللي عندي اكثرهم اتكاليين.
0: فعلا فعلا والله كثير بحياتنا نلاقي اتكاليين حتى بالبيت يعني
2: وشوفي على يعتمد على روتين حياتك انت كيف انك مستمره في روتين حياتك. وانا ضد الاتكاليه واحب ان الانسان يتكل على نفسه بكل شيء والحمد لله يعني احنا من يوم احنا اطفال تعلمنا هذا الشيء ببيتنا بامورنا بس يمكن روتين الحياه اللي احنا عايشين فيه اسمه أيوة. روتين هو روتين اتكاليه اكثر وروتين ممل يعني كله تليفونات كله انه تحتاج كل شيء وانت جالس ريموتات كل شيء عندك عكس زمان اللي كنا كل شيء نتحرك في حركة عرفتي كيف؟
0: صح أيوة فعلا. تتلاقي أنه في اختلاف كثير على الآن حتى قبل كانوا يعني في أشياء يقوموا فيها الصراحة صعبة يعني من ناحية كشغل كأشياء
2: أكيد أكيد. فأخيرا أختم كلامي وأتمنى لكم السلامة وأقول لهم أن كل واحد يتكل على نفسه لأنه ما حد يدوم لحد أبدا.
0: صحيح والله فعلا. شكرا لك, شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. ففعلا ما حد يتكل على غيره, والأشياء اللي أنت اليوم ممكن أنك تحاول أنك تبعد عنه أو ما تسويهاش, ما تعرفش أنه هذه الأشياء ممكن تعلمك أمور كثيرة بحياتك, ممكن فعلا بعدين ما تخليكش تحتاج أي حد بحياتك. وزي ما قلنا الحياة ما تدومش لأي أحد أو ما تدومش مع أحد, والأشخاص مستحيل يدوموا معك بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب. فدائما دائما خليك شخص عارف انت ايش تسوي وتعمل اشياءك بنفسك, حتى لو احتجت مساعدة من احد ممكن, بس مش طول الوقت كمان. الو السلام عليكم.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, يا حي وسهلة.
3: كيفك يا نيلين؟ خلاص ما مات.
0: الحمد لله حبيبي بخير, وانت كيفك؟ فين الغيبة؟
3: والله عاد نفسي مرض ده بعدين, انا صراحة بضع من الدعاية مرتين نفطر معي.
0: أنا بذلك والله, نحن نسعد جدا لما نسمع صوتك.
3: أيوة كيف يا بس عمل عندنا اتكالية على الغير.
0: أيوة صحيح,
3: اتكال على الغير يكون فاشل يعني في كل حاجة, في العمل, في المنزل, في يعني في كل حاجة.
0: صحيح.
3: في صلاح الحاجات يعني دائما أقول لك من استشار مكتسب.
0: أيوة فعلا.
3: أحيانا يكون واحد كذا طب هذا يقول لك كذا سوي لي يعني لا لازم أحد يعتمد على نفسه في كل حاجة, إلا في أحيانا يعني في استشارة يعني قوي مع ذلك لازم كبير أو يعني واحد عارف يعني هذا سبحان الله يعني قال في علم فيه يعني
0: في خبرة
3: عادي.
0: أيوة
3: يعني سبحان الله كذا استشارة بس هو يعمل أنا بصلح كذا إيش رأيك إيش ذا. لكن في بعض الاتكالية حتى في مدرة البيت كل حاجة.
0: صحيح في بعض
3: يعني كل الصغير يحتوى على الكبير. قال استاذة من الله يحفظها ومدل بلاني وده لما يتصل الله واحد من الصغير تعال خرج لي الفهريش يبقى على الباطة.
0: من صدق والله يعني
3: يعني في الله تعالى صلى الله عليه وسلم بعضهم يخافوا من الفيران.
0: أيوة صح صح, بس يعني ما توقعتش لذي الدرجة الصراحة على الفيران.
3: أنا قيم إنسان من النوم من ده تعال خرج لي.
0: أيوة يعني
3: من
0: أقل حاجة لما نقيم موقف جنبه مش أدخل الغرفة.
3: والله يجي واحد في الليل بعد تقولني في سابع نوم يجي خلك عطيني كذا يعني بابا حاجة بابا.
0: أيوة
3: لديهم هم دانا سهار الليل.
0: أيوة والله من صدق.
3: الله يلا مع حياتي يعني
0: بدي
3: الله يحفظكم مع السلامة.
0: أنا بذلك الله يحفظك, شكرا لك, شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. أنا سعيدة جدا أنني سمعت صوت خالة أسماء ومبسوطة جدا بتواجده معانا اليوم ومشاركت الموضوع. أنا خلح نستقبل اتصال علي. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا علي, كيفك؟
4: الحمد لله بخير, كيف كنتي؟
0: الحمد لله بخير, دامك بخير يا علي.
4: الله يعطيك العافية دائما.
0: سمعت الموضوع اليوم يا علي؟
4: لا عن عين, قطعت الراديو. ايش الموضوع؟
0: اليوم نتكلم عن الاتكالية, كيف ممكن انه في اشخاص يتكلوا عليك بكل حاجة حتى بأبسط التفاصيل, يقول لك مثلا سوي هذا, عمل حاجة, عمل هذه الحاجة, حتى يعني هذه تكون حاجة تخصه وهو قادر انه يعمله, فجأة تلاقيه انه يعتمد عليك بكل شيء انت لازم تعمله.
4: صحيح بعضهم يعني يعتمد على غيره.
0: صحيح,
4: حتى لو في موضوع بسيط ما أني ما يقدر يعني كله يعتمد على الناس, هذا خطأ لازم الشخص إني يعتمد على نفسه.
0: أيوة صح,
4: لأنك أحيانا بتغوص المواقف ما تفسرها لا أخوك لا أبوك لا رغم معك ما أحد رغم معك.
0: أيوة صح,
4: لا ود الشخص يكون نفسه هو يعني يفعل الشيء, لا يعتمد على غيره, لا يعتمد على غيره.
0: أكيد, لأنه في مواقف بتجي وبيحتاج هذه الخبرة اللي كان لازم هو أصلاً يعمله.
4: أيوة في مواقف يعني بتجي لك مواقف بأي مكان يعني سواء إذا كان مثلك في البيت صاحب التعتمد, أما خارج البيت أو خارج مثل قريتك أو خارج منطقتك لما تحصل حاجة بيجيب تنفعك, لا ما حد بيجيب بيقوم لك شيء.
0: صحيح صحيح فعلاً, لا. ما حد ينفع التاني.
4: نابل أنه واحد ينفع عن نفسه ويعمل نفسه ليعتمد على غيره.
0: أكيد أكيد لازم كلنا دائما نحاول نعتمد على نفوسنا, نسوي الأشياء بنفوسنا إحنا.
4: أيوة صحيح.
0: شكرا لك يا علي, شكرا كمان لكلامك ولاتصالك الجميل.
4: شكرا لك
0: جميل. شكرا لك يا علي, شكرا للكلام, شكرا للاتصال الجميل. زي ما قال علي إنه لازم نحن جميعا نبدأ نركز مع أنفسنا, نحن اللي نعمل كل الأشياء اللي يجب أن نعمله, لأنه فعلا زي ما قالنا إنه أنت أو زي ما قال علي ممكن مثلا أنت تعتمد دخلت البيت بأشياء, ممكن هذه الأشياء أو هذا الشيء يمشي يعني بالبيت, لكن برع البيت أنت هنا صعب. ليش؟ لأنه أنت مش كل الناس نفس بيتك, وفي بعض الناس ممكن تبدأ كمان أنه أول مرة ثاني مرة تضايق من تصرفاتك, تبدأ كمان ممكن تخسر أمور كثيرة وأشياء كثيرة بحكم أنه دائما بيقول لك هذا مثلا حتى لو لشغل بيقول لك لا هذا تشتغلش معه, هذا دائما تلاقيه أنه بيتكل عليك ويخليك أنت تسوي كل الحاجة, لا تدخلش معه ولا تشتغل معه بأشياء ثانية. فعلا كذا يعني الموضوع مش بس أنه أنت تتكل على حد, لا الموضوع أنه ممكن كمان يوقف حياتك من ناحية أخرى. فزي ما قلنا أنه في أسباب, الأسباب هذه ممكن زي ما قلنا أنه التربية, كيف أنت أصلا تعودت, هل مثلا بعد ما تأكل كرجل أو كمرأة تعودت بعد ما تأكل تأخذ أشياءك تشله وتنظفه, هذه أبسط الأشياء. شغلك أنت تقدمه بشكل كامل ولنفسك ما تعتمدش على حد, أشياء كثيرة ممكن تكون, واجبك في المدرسة تعتمد على نفسك وتحل لنفسك ما تروحش تدور بعد حد, دروسك في الجامعة, يعني هنا إنك تعتمد على نفسك وتعرف كيف لازم أنت يعني تعتمد على نفسك بكل شيء وبشكل كامل, حتى لو بوقت من الأوقات احتجت إنك تخلي أي حد يمسك شيء بدالك أو يحاول إنه أو إنك تخفف عنه بأمور ثانية أو يخفف عنك بأمور, هذه سهل أوكي, لكن مش طول الوقت. كمان الخوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس وأيضا الاعتياد على وجود من يتحمل المسؤولية بدلا عنك, فدائما كل ما تعود الشخص على وجود شخص يتحمل المسؤولية اللي هو لازم يتحمله, فدائما تلاقيهم سيب الموضوع وعادي وما عندهش أي مشكلة ومرتاح والوضع عنده لوز اللوز زي ما نقول. فالكسل وعدم الرغبة في بذل الجهد, دائما في أشخاص ممكن فعلا كسولة بهذه الأشياء, ممكن كمان تلاقيها تأجل كثير لأن هي مش قادرة تفعله, ولما تجي تلاقي شخص ممكن إنه تتكل عليه فتجي تلاقي إنه بالنسبة له هذه فرصة ومباشرة يعني ينبسط إذا لقى أي حد يغطي بداله أي شيء. المجتمع الذي أحيانا يشجع الاعتماد على الآخرين هو فعلا يعني ممكن تلاقي مجتمع يشجع أنك تعتمد على الآخرين, أو حتى أنه يعني تشوف أنه هذا أنت تكتسب حاجة أو أنه أنت عرفت تزيد على فلاني يساعدك, أو للأسف هذا الشيء مش شيء كويس. ودائما دائما نحن نقول أنت كل ما طبقت الأشياء في نفسك, كل ما أنت عملت الأشياء من نفسك, أنت هنا تتعلم وتعرف وتخوض التجربة وتتعلم من التجربة هذه, فهذا شيء جميل, ولا تحرموش أنفسكم من الأمور هذه. فأني دائما أشوف أنه في فرق كبير بين أنك تستند أو إلى شخص في موقف صعب وبين أنه أنت تعيش حياتك كلها مستندا على الآخرين. فالمساندة أكيد شيء جميل وحلو, بل هي من أجمل معاني الإنسانية, لكن أنه يتحول الإنسان إلى شخص لا يستطيع مثلا اتخاذ قرار ولا إنجاز عمل ولا مواجهة مشكلة إلا إذا وجد مثلا من بيقوده بقراراته, من بيقيده يقوده في عمله, فهنا فعلا تبدأ الاتكالية ويبدأ معها ضياع الشخصية شيئا فشيئا. فعلا تحس إنه هذا الشخص بمجرد ما يسألك على قرارات على أمور إنه أوكي هذا مش معنى شخصية, طيب مش عارف يقرر أمور, مش عارف يتكلم بأشياء, فأنت تستغرب هنا فعلا والله استغرب يعني تحس إنه هذا الشخص لا ما عنده الشخصية. دام هو يسألنا على كل كبيرة وصغيرة معناته فعلا. كثير من الناس يظنون أن الإتكالية تعني الكسل فقط، لكنها في الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. قد يكون يعني الإنسان نشيط لكن ينتظر دائما من يخبره ماذا يفعل، أو من يتحمل عنه النتائج اللي بتطلع، أو من يفتح له الأبواب اللي هو يشوفها دائما مغلقة، وهنا يصبح أسيرا لغيره دون أن يشعر. ففعلا دائما حتى ممكن تلاقيه أنه يبعد عن أشياء، يتجاهل أشياء بمجرد ما أنه مش عارف يقرر. تيجي تلاقيه مش قادر ينجز عمل، فما يعرفش إلا لو سأل حد أو خلى حد.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 90.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر، وأيضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. كل اللي حابب يتواصل معنا أو يشارك نحن الرأي في حلقتنا لهذا اليوم يتواصل عبر الأرقام التالية 724689399، أو أيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن فعلا لما تصبح عصاك أنت لغيرك، كمان أني أشوف نحن تكلمنا عن الشخص أو عن الجانب اللي دائما تلاقيه بالاتكالية عليك دائما، لكن ما تكلمناش على الجانب الآخر اللي هو الشخص اللي يتحمل اتكالية هذا الشخص. أنت بالله إيش اللي أجبرك أنك تتحمل هذا الشخص، أو إيش اللي أجبرك أنك توافق على أي شيء ممكن قيله لك هذا الشخص؟ فأني أشوف كمان في غلط من ناحية الشخص اللي شايف أنه هذا الشخص دائما يتكل عليه بأمور حياته، بأمور الشخصية، بأمور عادية جدا، بأمور قادر هو ينفذه أو قادر أنه يعمله، فإنه يجي لك طول الوقت أو يتكل عليك طول الوقت، فإنت هنا إيش اللي ما خلكش ترفض؟ أشوف أنه أنت كمان عودته، أنت خليته دائما يشوف أنه في حد أو وجود أشخاص أنا قادر أننا أخلي أو أننا قادر أننا أتكل عليهم، يعني حتى لدرجة أنه مثلا ما يهموش أو حتى ما يفكروش أنا كيف بعمل هذا الشيء، أو حتى ما يفكروش أنه يقنعوك عشان أنت إيش، عشان أنت تقدم الحاجة دي بدالهم أو تعمل الحاجة دي بدالهم، فما فيش أي مجهود، فأنت كمان سامح لهم بهذا الوضع. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا حي وسهلا،
4: كيف حالك يا بنت؟ كيف انتي؟
3: الحمد لله بخير عم فهد، وانت كيفك؟
4: الحمد لله، اللهم على الحمد والشكر. معك أبو فهد يا بنتي.
3: أيوة أيوة عارفة.
4: الله يحفظك. اليوم تتكلموا على الاتكالية.
3: أيوة صحيح، نتكلم عليه.
4: الاتكالية هذه لعلمك مرض، أنا أعتبرها بالنسبة لي أنا، وأعتقد أنه كثير من الناس يعتبروا هذه الاتكالية هي مرض نفساني. أيوة. في الإنسان نفسه.
3: صحيح.
4: لأن الإنسان عندما يتكل على غيره بكل صغيرة وكبيرة.
3: أيوة.
4: هذا هو فساد لحركة جسمك أنت شخصيا.
3: صحيح.
4: فساد لحركة جسمك أنت شخصيا.
3: م-م.
4: عندما تتكل على غيرك بكل شيء.
3: أيوة.
4: هنا جسمك ما عاد في حركة، ما عاد في لك حركة في أي مكان، ولا جسمك عاد يتحرك لأي شيء، هنا تصبح مرض جسماني في جسمك، لا يمكن أن تحصل في أي نشاط أو أي خير في حياتك.
3: صحيح.
4: في بعضهم يا بنتي والله العظيم أنا شاهدتهم.
3: م-م.
4: حتى القلص المي إذا يشتي قلص مي.
3: أيوة.
4: يقول أبو لي مي يقول جاهل يقول لما ولا لأبو ولا لأخو أبو لي معك مي أصدقنا، ودائما مش نظام حتى مرات وأكد بهذا الحالة.
3: صحيح.
4: وهذه شيء لا يمكن الإنسان أن يرتاح فيه أبدا، وأنصح نصيحة لله العظيم.
3: م-م.
4: وللباري والرحمة الرحمة إن كل إنسان يبعد هذه الاتكالية، وأن يعطي جسمه نشاط، وأن يبعد الكسر من حياته، وأن يكون نشيط دائما ويتكل على نفسه بكل صغيرة وكبيرة. وشكرا جزيلا وتحياتي لكم وللأستاذ محمد فضل وجميع المستمعين والمشاركين وكل أسرة هذه الإذاعة الطيبة. وشكرا شكرا مع السلامة.
3: شكرا لك وشكرا كمان لرأيك الجميل ولاتصالك الجميل. وزي ما قال إنه فعلا أنت هنا بوضع اتكالية بوضع أنك تعتمد كليا بأشياء كثيرة على أشخاص أخرى. خلينا نستقبل اتصال فتحي. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مساء الخير فتحي. كيفك فتحي؟
5: يا مساء الخير والإحساس والطيبة في نيتين. كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير وأنت كمان إن شاء الله تكون بخير دائما.
5: أختي فين أنت متميزة صراحة يعني في طرحك مثل هذا الموضوع. أنا في الموضوع صراحة ما قد سمعته في أي إذاعة أخرى الاتكالية هذه. أنا أختي تقول الاتكالية أنا أشوف أن المجتمع هو ساهم أختي في نشر مثل هذه الأشياء مثلا.
3: صحيح.
5: ليش؟ لأنه الأشخاص هؤلاء الاتكاليين لن يحصلوا على حد يقول لهم لا استوب ما بيش.
3: أيوة أيوة.
5: يعني تخيلي واحد في منتصف الشارع حصل معه برميل تمام. يعني برميل يعني حاجة في طريقه.
3: أيوة.
5: جالس منتظر في قرب ساعة انتظر أي واحد يعني يمر من الشارع يقول له اهرب هذا الشيء. يعني مثل هذا شنو ننزل فوق السيارة يرمي هذا الشيء ولا بقدمه يدوسه ولا شيء. جالس ينتظر أكثر من ثلاث دقائق حتى يمر واحد ويقول له شيل هذا من أمامي.
3: يعني حتى
5: يعني إلى هذه الدرجة وصلنا مثلا.
3: أيوة أيوة.
5: لو كنت قل له هذا قل له ليش متنزل أنت؟ أنت صاحب المركب أنت صاحب السيارة أنت صاحب الرجل ليش متنزل أنت تشيل هذا الشيء من سيارته؟ لا المسكين حاول أن يشيل هذا الشيء على كتفه ويرمي بعيدا إيش أعطي صاحب السيارة؟ شكرا. هم لا ليش
3: ينزل؟ صحيح.
5: لا ولا أختها ولا أنا أقول لك يعانوا من تقضية تقول لك مهزوزين الشخصية ومسلوبين الإرادة الدينية تمام؟
3: صحيح.
5: يعني تعودوا هذا الشيء أولا في الاتكالية في البيت ثم الاتكالية في الشارع ثم الاتكالية في المجتمع نفسه. فبالتالي هذه من البيت نفسه عندما يكون الشخص يعني المتكل على آخرين يعني كل شيء أمام الغرف الشهري ما شاء الله العيش يعني أي هاتم يعني يجيب ما مش حاجة اسمه يخط يعني هات هات هات هات حتى ينطلق إلى الشارع وهو مثلا الأخذ الأخذ الأخذ الأخذ ينتقل للسيارة كله أخذ عنده في حياته ما فيش حد يعني ما فيش حد حاجة اسمها خط يعني أصبح بعد لا يشعرون بالذنب ولا يشعرون مثلا أنه ينظر إلى هذا الشيء أنه ينقص من شخصيتهم أو أنه يعود للنعل هذا الشخص إلى تابع للآخرين يعني
3: لا عنده الوضع
5: يعني الشخص هذا مثلا كان الاختنازين عن الشخص هذا مثلا ينظر للآخرين أنه ما حد حصلش مثلا ما حد يوقفه عند حد صحيح للأسف.
3: صحيح.
5: وهذا مشاهدها كثيرا سوام.
3: أيوه.
5: المشكلة أنه هو في بعض الأحيان قد تكون حارة بأكملها راكنة على شخص معين.
3: صح.
5: خلوا الشخص الفلاني يدير يسوي هذا الشيء خلوا الشخص الفلاني يدير هذا الشيء وأصبحوا لا أقول في بعض الأشخاص التلينفين قد ينظر هذا الشيء إنه يزيد من شخصيته وينمي شخصيته الداخلية. بعض الأشخاص مش متضايقين أنا على ما أشوف يعني يشعر بالتفاخر أو كذا مثلا وخاصة إذا كان مثلا في واحدة مثلا عمته وخالته أو أي جانب الآخر
3: أيوة.
5: يعني يحتاج منه مصلحة أو كذا يشعر بأنه أنجز شيء مهم جدا يعني من بيض ضايق حتى لو قلت أنت تناقش تقول له ما أشكل لك الله وكذا يقول لك يا أخي عادي أنا ربي هي يعني إلى هذا الشيء.
3: صحيح. في أشخاص فعلا كذا
5: على ما ألاحظ مش متضايق من هذا الشيء وفي كثير يعني يجي تقول لا يقول لك يا أخي نعم الشيء هذا بعد معهم غير تخيلي ستة إخوة ستة إخوة
3: أيوة.
5: راكنين على الخط على أخ الأوسط يعني الخمسة الآخرين لا يسووا شيء يعني أي حاجة تحدث في البيت ولا في الشارع ولا في السوق كله على رقم ثلاثة هذا مثلا هو مش متضايق تجي تقول لا ليش كذا يقول لك قاعدين أخوتي مش قاعدين أخوتي كذا أخوتي كذا يعني الأمر عنده طبيعي يعني.
3: في أشخاص فعلا عندهم الأمور طبيعية تكون وكذا بس يعني هذا يسهل الأشخاص الأخرى أنه أو يخلي نحن نساهم بأنه نخلي هذه الاتكالية تزيد دائما يعني الآن بالبيت وبكرة بالشارع
5: يعني يصبحون يخرجون للحياة عميان أختني في الناس مديرون حياتهم أنا للأسف ألاحظ هذا الشيء أمامي يعني لكن الذي أشوف أن هذا الشخص الذي يتكلون عليه هم مش متضايق في أغلب الأحوال يعني
3: صحيح في أشخاص كده وفي أشخاص كده في أشخاص ما تتضايقش في أشخاص تتضايق لكن أحيانا ما يكونش بيده حيل لأي شيء
5: بس عندما تصل اتكالية إلى أوفر إلى الشيء يعني 100% أصبح صعب يعني. في بعض الأشخاص يعني لا تكون لك مقال حتى تجلس داخل البيت نص ساعة تعال كذا سوي فعل. وفي اتكالي على حتى أنا بعطيك دكتور على شخص
3: صحيح
5: ما بخليش اتكالي يعني بعطي مقابل بموقف آخر يعني فهمي كي
3: أيوة.
5: الشخص على تحبني بشيء أنا أسعوره بمقال آخر مش اللي يكون المقابل مادي مثلاً كي قد يكون موقف آخر في مصلحة معينة في مشوار معين مش أخلي الشخص هذا مثلاً كل يعطي المواقف هذه وأنا بس صامد لا لا أسوي شيء يعني في حياتي.
3: صحيح فعلا يا فتحي في يا
5: ربنا أحفظك أختي في اللي اختارك مثل هذه المواضيع التي صراحة تحدث في نفوسنا المزيد من الارتياح صراحة أختي في.
3: شكرا لك يا فتحي والله شكرا
5: ربنا
3: كمان
5: ربنا يحفظك إن شاء الله
3: آمين يا رب يحفظك. شكرا كمان لكلامك الجميل ولرأيك الأجمل وأني مبسوطة جدا جدا أنني أحط مواضيع أنتوا تحبوها. خلينا نستقبل اتصال أستاذ محمد فضل. ألو السلام عليكم. ألو أسمعك تسمعني؟
6: ألو
3: ألو أنا أسمعك.
6: ألو
3: ألو يا مساء النور يا حي وسهلا. طبعا اتصال الأستاذ محمد فضل لسه متواجد وأني أسمعك بس
6: مالك.
3: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
6: لا أسمعك من التلفاز ما في إذاعة غالي
3: والله. طيب في مشكلة ممكن بالتلفون؟ في يمكن مشكلة بالشبكة أو شيء؟ طبعا ممكن تكون في
6: لا عادي عادي بنتكلم.
3: أيوة.
6: انا سمعت ابو فهد
3: ايوه
6: وفتحي
3: ايوه
6: جايز
3: صحيح
6: حول التكاليف
3: ايوه صح
6: شكرا لتحديثكم حول التكاليف هذه هذا مرض خاصة ويأتي مشاكل ويشتغل الواحد أول أجمال عن نفسه وصيدة
3: صح
6: أنا في تعاون بين الأطراف لكن بحدود متزنة وعقلانية بعد يكون مشغول ولا مريض ولا في تكالية تولي لكن مشي مش كل الأوقات
3: أيوة
6: التكالية يصبح مرض نفساني
3: أيوة
6: بعد يغلب إلى طريقة عنتظر وعميرة وغيرها يأتي بعض الحالة التكالية مشاكل شفيها نيفين
3: صحيح
6: ما يا ايفين
3: ايوه اسمعك
6: الو
3: ايوه موجوده
6: ايفين
3: ايوه اسمعك
6: سامعني مكانك
3: ايوه مكان اسمعك
6: اقول لك سديد مشاكل
3: ايوه
6: لهذا انا عندك حاجه مضحكه مثل ممكن ابو فهد يعرف الموضوع هذا في مره ما ايفين كان تتعقل مع الظهريه
3: ايوه
6: واحد يعني غدو كان اشتغل غدو متقاعد جالس في البيت كان يشتغل في مكان يعني هو في منطقة ريفية ولو بكفي عند أهلها في عدد بعدين يروح يجيب قاسم يدعم من غلب الغريب الظهر يروح يجيب قاسم يلا بساعة اشتغل ومش عارف ايش تايل بيش دكتور ابش تمام جابت الغداء تقدع
3: ايوه
6: جابت الشاهي شيء بسريع تبقى الشاهي قدامه للدباقة بس خلاص كل اللي عليك هذاك مشغولة يشكب عليك هذاك هو يعني بقطع البيت شافيش بقى ما شرب الشاي بقى خلاص قدامه قال له طيب سبعة قالت له خلاص قدامه طبعا انت خلنا شبه الجهال قال لا تشتعه اشتي قدم عمير شبه شبه ها انت كيف قال كذا تبقى تجير الشاي بقى خلاص حقه صح الفائل مش عارف قالت خلاص سكين استقفه وما ذلك هاشي
3: ايه
6: هذه ضحانة منه طايح هو راح سلسة الشاي لعدم رجال فعلاً يتأهل حول عدن راجعها وأربعة مصير مش عارف مبلغ ثلاثة ألف مش عارف كم
3: أيوه
6: وفرصة واحدة بعد رجع ترجع له مش عارف إيش تحيل ما حصل أقول ويشتير جي غاز فضع عاد في شاهي غاز ما عاد في شاهي غاز حصل درس تأجل تمام
3: أيوه
6: هيك كما أقول لك شتي شاهي غاز ما عاد في شاهي
3: فعلاً
6: أنا كيف حالك نفين
3: الحمد لله
6: تمام والشاهي من تعالج وكل الناس اللي يقول التوفر
3: شكرا لك شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل أنا سعيدة جدا كمان بتواجدك وبصوتك الجميل زي ما قال أو زي ما تكلم الأستاذ محمد فضل إنه نحن لازم أو هذه الأشياء بدأت من نحن إنه كمان نحن عاطيين مجال لهذه الأشخاص أو كمان باتصال فتحي نفس الشيء قال إنه نحن اللي عاطيين أو المجتمع عاطي المجال لهذه الأشياء وفي أشخاص زي ما قال إنه يتضايقوا في أشخاص ما يتضايقوش يعني والوضع عندهم كويس فزي ما قلنا إنه دحين في المجتمع ومجتمعنا أصبحنا نرى صور كثيرة للاتكالية، نراها في الطلاب الذي فعلا بتلاقيه وما بيذاكرش إلا إذا جلس معه صديقه، في الموظف الذي لا ينجز عمله حتى مثلا يتابع معه المدير عن عمل أو يتابع العمل اللي هو يعمله خطوة بخطوة، في الشاب الذي يمتلك القدرة والطموح وكل الأشياء لكنه ينتظر أن تأتيه الفرصة بدون ما هو أصلا يسعى إليها. والأصعب من هذا كله إنه بعض الناس يحملون الآخرين مسؤولية كل فشل يمرون به، وكأن حياتهم لا يملكون أو كأنه حياتهم لا يملكون منها شيئا. فدائما زي ما قال كمان الأستاذ أحمد اللبناني، فعلا إنه أي غلط ممكن يصير أنت عملته، أو مثلا شخص طلب منك المساعدة وأنت قدمت المساعدة لكن في شوية مثلا حصل في بخلل أو حاجة، فيقول لك أنت أصلا السبب، أو بأي قرار أنت السبب اللي خليتنا أقرر كذا، ما أنت طلبت رأيي. فطبيعي يعني أنت طلبت رأيي، رأيي مش زي رأيك ولا ممكن إنه يتفق معك. أنت طلبت مننا أننا أسوي أشياء، أحيانا في أشخاص تطلب منك شيء وأنت ما تكونش تعرف هذا الشيء أو مش عارف كيف تسويه، فلما تجي تقول له والله مش عارف كيف أسويه أو شيء، يقول لك حاول، لما تحاول وتطلع بالنتيجة ياخده ويكون مبسوط فيها، بس لما تكون هذه النتيجة مش كويسة أو ما تقنعش مثلا الأشخاص اللي هو بيودي لهم هذه الفكرة أو الشيء، فتجي تلاقي يقول لك أو رفضونه بسبب أي شيء، يقول لك أنت السبب، أنت اللي خليتنا أقرر كذا أو أنت اللي عطيتنا فكرة كذا. فدائما تجي تلاقيهم أنه فوق ما أنت أصلا أو فوق ما هم يتكلوا عليك وانت تساعدهم او تحاول معاهم، دائما يحملوك الذنب بكل حاجة ممكن يصير فيما بعد عن الأشياء اللي سألونك عنها. فالأسرة هي المدرسة الأولى، فإذا تربى الطفل على أن كل شيء ينجز عنه وأن كل مشكلة حل بدلا منه، فإنه يكبر وهو يظن أن هذا الوضع طبيعي جدا وعادي والأمور تمشي. الأم التي ترتب كل شيء لابنها حتى فعلا تجي تلاقي الآن كبير وبسن قادر إنه يعمل كل حاجة لنفسه، لكن لا زالت الأم متواجدة ولا زالت تؤدي نص الأشياء اللي لازم هو يعمله. فزي ما قلنا إنه بتلاقي إنه حتى إذا كبر نفس الشيء. والأب الذي يمنع أبنائه من تحمل أي مسؤولية خوف عليهم قد يعني تلاقي إنه لا، يعني في أشياء ممكن أنه صعب أنه يتحمل مسؤوليته حاليا، لكن زي مثلا أنت تحمل مسؤولية قراراتك، تحمل مسؤولية الأشياء اللي أنت تعمله، التفاصيل اللي هي بحياتك. لكنهم أحيانا يعني هم قد يقدموا الأب والأم يقدموا الحب للأبناء هذا ويخافوا للأبناء هذولا ويخافوا عليهم وكل شيء، لكن أحيانا زي ما قلنا أنه يحرموا أبنائهم من أهم مهارة في الحياة وهي الاعتماد على النفس. ومن المؤلم أن بعض الآباء فعلا يفتخروا بأن أبنائهم لا يعرفون القيام بأي عمل مثلا داخل المنزل، أو حتى يعتبرون ذلك الأشياء أو الشيء اللي الأولاد مش عارفين يعملونه أن هذا نوع من الدلال، أو إحنا دللنا عيالنا لدرجة أنهم ما يمسكوش حاجة، أو البنات ما تطبخش حاجة أو ما تحطش حاجة ما تشيلش حاجة. في للأسف أنه يشوفوا بعض عائلات أو حتى الأبناء نفسهم يشوفوا أنه هذا دلال، مثلا أبي وأمي يدللوني بهذا الشكل، فلما بيدخلوا يعني بعدين بينفكوا للحياة، بيدخلوا جامعة أو مثلا سوق العمل أو الحياة الزوجية، وهنا فعلا لن يكون أحد متواجد معه ولا واحد بيتفرغ لهم، لا الأب ولا الأم، ولا حد بيتفرغ عشان يعني يقوم بالأشياء أو يعني يعمل الأشياء عنهم. فالاتكالية لا تؤذي صاحبها فقط بل تؤذي من حوله أيضا، فالشخص الاتكالي يرهق أسرته ويثقل كاهل زملائه. فدائما نحن نلفت لهذه الأشخاص بنظرة إنه أوكي صعب مثلا ان انا اتقلم مع هذا الشخص، او صعب ان انا مثلا اسد انا هذا الشخص لانه كل حياته عبارة عن اتكالية. ف ففي دراسة تشير إلى أن دراسة في علم النفس التربوي إلى أن الأطفال الذين لا يمنحون أو لا يمنحون فرصة لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات منذ الصغر يكونون أكثر عرضة للاعتماد على الآخرين في مرحلة لاحقة من حياتهم، ويواجهون صعوبة في الاستقلالية واتخاذ القرار. كما تؤكد أبحاث في علم النفس أن الاعتماد المفرط على الآخرين قد يؤدي إلى انخفاض الشعور بالكفاءة الذاتية والثقة بالنفس. فهذا كله نحن تكلمنا عليه أول وقلنا فعلا أنه بيبدأوا يمروا بهذه المرحلة. كمان في إحصائيات تشير تقارير تربوية ونفسية دولية إلى أن تنمية الاستقلالية منذ الطفولة ترتبط بحسن القدرة على أو بتحسن القدرة على حل المشكلات وأيضا اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، بينما يؤدي الإفراط في الحماية أو القيام بكل المهام نيابة عن الأبناء إلى زيادة سلوك الاتكالي لديهم. فالاتكالية بتلاقيها داخل الأسرة، الأم لما تقول بكل شيء عن أبنائها يعني هي تحس أنه بدافع الحب زي ما تكلمنا، أنه قد تصنع دون أن تشعر أبناء لا يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم، والأب اللي يحل كل مشكلة تحصل أو كل مشكلة قام فيها أبنائهم قد يمنع أبنائهم من تعلم مواجهة الحياة. فالاتكالية كمان بتلاقيها في العمل، الموظف الاتكالي ينتظر التعليمات دائما، ما يبادرش، ما يتحملش المسؤولية، وهذا يجعله أقل تطور من غيره. فكمان ممكن الاتكالية في المجتمع، يعني لما ينتظر الجميع أنه يبدأ قبله أو تتوقف المبادرات ويصبح كل شخص مثلا يقول هذا مش دوري، أو هنا يتراجع المجتمع بأكمله. فخلونا احنا نشوف هذه التعليقات ايش تقول. ففي تعليق يقول الاتكالية أخطر من الكسل لأنها تجعل الإنسان يعتقد أن الآخرين مسؤولون عن حياته فعلا. ففي تعليق آخر يقول أكثر شيء ندمت عليه أنني كنت أقوم بكل شيء عن أولادي، واليوم أصبحوا ما يعرفوش، يعتمدوا على أنفسهم. فهذه يعني نبدة بسيطة على أنه فعلا لما أنت تخلي أسرتك، لما تخلي مجتمعك، لما تخلي حتى في العمل أنه يعتمدوا عليك. ففي تعليق آخر يقول الاعتماد على الناس مؤقت، لكن الاعتماد على نفسك يبقى معك طول العمر. فهذه التعليق أيضا هذا أني أتفق معه بكل حماس ومن قوة أو من قلبي كمان، لأنه فعلا لما تعتمد على الناس بيكون شيء مؤقت، لكن أنت بتعتمد على نفسك بتكون فاهم فين تمشي وفاهم إيش تعمل وفاهم إيش الخطوات اللي أنت لازم أنك تعملها. فدائما نحن نقول الحلول إنه تعودوا الأطفال على تحمل المسؤولية منذ الصغر، منح الأبناء فرصة لاتخاذ القرار، عدم القيام بكل شيء يعني ممكن تكون نيابة عن الآخرين، تعزيز الثقة بالنفس، كمان تشجيع المبادرة، يعني إنه الشخص هذا يبادر إنه يعمل حاجة، تقبل الخطأ باعتباره كمان جزء من التعلم. فدائما لما نتعلم شيء ولأول مرة لازم نحن نفعل أشياء بطريقة غلط، فأول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، حتى إن شاء الله 10 مرات عادي. أهم شيء ابني أو أختي أو أي حد في هذه الحياة يتعلم من الأغلاط اللي هو جالس يسويها كان في هذه 10 المرات. فطبيعي يعني شخص عمل أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ولحد ثالث مرة بيتعلم، بس عادي ممكن تغلط 10 وترجع من جديد وإنت فاهم كل شيء. وضع أهداف يومية وإنجازها دون انتظار أحد. فوضع الأهداف اليومية وهذه الأشياء فعلا ترتب حياتك وممكن ترتب لك أمور كثيرة. ففعلا إذا كنت تعتمد على الناس في كل خطوة اسال نفسك سؤال، يعني ماذا لو رحلوا هذه الاشخاص؟ هل ستتوقف حياتك؟ الانسان القوي ليس من لا يحتاج احد، بل من يعرف متى يطلب المساعده ومتى يعتمد على نفسه. فحب اقول لكم الى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحه الظهيره، لكن تذكروا دائما قد يسندك الناس يوما وقد يوقفون معك سنوات، لكن لا احد سيعيش حياتك بدلا عنك. اجعل ثقتك بنفسك اكبر من خوفك، واجعل مسؤوليتك عن حياتك عاده لا تتغير، لان الانسان الذي يحمل عصاه بيده يستطيع ان يكمل الطريق مهما طال. اما من ينتظر عصا غيره فقد يبقى واقفا حتى نهاية العمر. كنت معكم في حلقة من استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لكم.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة. منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا

0: الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
3: اسمعها،
2: تعشقها،
3: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوبا من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني

0: أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي، فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي،
1: بن،
0: شاي،
1: بن،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت، أوه ليخة.
9: اسمعها.

نخلص مع الناس وبعض الناس ما توفيق نعاملهم بكل إحساس بالظاهر وبالمخفي تبدأ هذه الأغنية.

كل شي سويته عشانك ما أشوف إلا ملامك حط قلبي في مكانك اللي تجرحني بكلامك أغنية جديدة كلمات الأخ الشاعر

الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداءً مستقراً وآمناً. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

قلت له ذا.

الساعة الآن الرابعة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: 90 فاصلة 9.
1: قلبي يسلم كل لي غكلم ترى نسيت راسي عيني يشوف في السماء
2: 90 فاصلة 9.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول
5: تي مول،

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
5: اسمعها،
4: تعشقها،
5: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
6: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

من زم ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم ورش من ريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم وعاد الخلق الرد.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونية.

0: 99.9
1: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية، يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية:

0: الذكاء.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: 99.9
2: 99 فاصلة تسعة اسمعها
4: اسمعها
2: تعشقها
4: تعشقها.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: تي مول متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: قلبي الزلمة كل ليلة كلمة
0: قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: أخرى علشان يسدد هذا القرض. لكن صديقنا أحمد في كثير من الناس قالوا إنه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب, بسبب تأخر الرواتب, أصبح الإنسان عاجز على إنه يشتري مثلا بكاش, فيضطر إنه يرجع لهؤلاء الدلالين والدلالات اللي أنا يعني بقول إنهم استغلوا الوضع وأخذوا من هذا مشروع, لأن الفوائد يعني تخيل من كل واحد بيأخذ فائدة 50% يعني مش قليل. فأنت إيش وجهة نظرك؟ يعني هل الوضع الاقتصادي الصعب يخلي الناس تلجأ إلى هؤلاء الدلالين؟
1: يا بنتي الله يرضى علينا وعليك, الوضع مش لهذا الحد, الوضع مش لهذا الحد. أنا إذا كان مثلا بيطلع علي ديون شليت منه حاجة ب 200,000 فتطلع عندي مثلا 300,000
0: صحيح,
1: والشهر هذا بطلع 300,000, بعد شهرين بيقول لي 400,000, الصرف اختلف. إذا أنت بتدخل في دوامة, بدخل كيف بتسدد, بتخرج من هذا, بتدخل الثاني, بتدخل الثاني, في حلول أخرى. في حلول أخرى أنه نحن تعودنا في حياتنا بحكم الراتب, بحكم التعب حطنا نحن معنا دفاتر, نحن اسمنا أصحاب دفاتر.
0: أوكي.
1: يعني البقالة معنا دفتر, الصيدلية معنا دفتر, اللي بيسوي معروف معنا ما هو دفتر صاحب السلف. نحن ذونا هم اللي نسدد لهم وماشيين فل وعلى العال شهرين ونمشي حالنا بغض ما نستطيع. لكن أنا شو الدين لمدة سنتين, سنة ونص
0: صحيح,
1: طب افتكر لي موضوع جديد كيف أسويه, أروح أشيل من الثاني.
0: في ناس كذا, أنت عارف إنه في ناس كذا إنه بيفتحوا ديون عند أكثر من شخص.
1: ليش أفوق أنا جبهات لي؟ أنا يعني قال مد الجورك على قدر فراشة.
0: صحيح.
1: أنا اللي ضروري جدا بضطر عليه في هذول الثلاثة, اللي هو صاحب البقالة, صاحب الصيدلية, صاحب السلف اللي بيشيل منه أقراض بسيطة اللي تمشي حياتي وأعيش بول على العال. لكن أنا أطمح في حاجات وشوف سلف في حاجات يعني كبيرة جدا أنا ما أقدرش عليها, مظهرة كذابة. ليش عنب؟
0: صحيح صديقنا أحمد, أنا بشكرك وأنت فصلت الموضوع, يعني أنت نقلت الواقع المعاش في أكثر الأحياء داخل عدن.
1: أكيد الله بعينهم, الله بعينهم. في ناس بعض الأحيان ظروفهم صعبة قوية وشديدة جدا, بس حاولوا قدر ما يستطيعوا أن يعيش يعني شهره أو يومه يعني بالتي أحسن. لا تطلب حاجة أكثر من طاقتك, ما بتقدر تسدد.
0: صحيح. شكرا لك.
1: يلا شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: مع السلامة. حياتي.
0: مع السلامة.

0: فعلا مستمعينا الكرام، يعني صديقنا أحمد تطرق إلى موضوع مهم جدا، إنه الديون هذه أو القروض هذه بتستمر أنت تدفعها على مدى ممكن سنتين، على ممكن سنة، في الآن بعضهم خلوها على 8 أشهر، زي ما تكلم أنه في كذلك شروط ممكن أنها يطرحها الشخص الذي بيقرضك المال، أنك أنت مفروض أنك تسدد هذا المبلغ أو القسط في وقت محدد ما لم بيتم اتخاذ الإجراءات. فمثل هذه الأشياء تدخل الكثير من الناس في دوامة الدين الطويل. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مساء الورد، كيف الحال؟ احنا الحمد لله دامك بخير، كيف حالك صديقنا علي حمود؟
1: الحمد لله تمام.
0: علي، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟ موضوعنا اليوم بيتكلم عن القروض غير الرسمية اللي بيقوم فيها أشخاص، نساء كانوا أو رجال، داخل الأحياء. إنه أنا مثلا، أنت لو حابب إنك تشتري شيء أو إنك حابب إنك مثلا تعمل حاجة، أنا حاعطيك هذا القرض أو أشتري لك السلعة اللي أنت محتاجها، إن كان تليفون، تلفزيون، غسالة، وأنت تقسط لي المبلغ. فهل بتشوف إنه هذا سهل على الأسر كثير من الأشياء، أو إنه بيدخل الكثير من الناس في دوامة الديون؟
1: شوفي، بعضهم يعني إذا كانوا يقول لك أنا بشتري منك حاجة بعضك بالشركة لكن من الراتب،
0: هو في فوائد، هم بيفرضوا فوائد، الفوائد هذه تتجاوز 50%.
1: أيوة، بعضهم يعني بعض التجار مع احتلال المصاري بهذا يعني بيستغل المواطن.
0: يعني أنت بتشوف يعني هذا استغلال للناس أو إنه تسهيل؟
1: نعم، لا يعني واحد يشيل عليها بحاجة بسيطة، يعني إيش معقول؟ إيش معقول يعني تشيل 50%؟ يعني تشيل لك فائدة، يعني تحسب عليها وتقسط عليها، لكن بيكون يعني بسعر معقول وسعر يعني محترم. لا يعني لا تستغل يعني المواطن، يعني المواطن الضحايا،
0: أو لا نستغلش الظروف، لأنه الظروف الاقتصادية معروفة للجميع.
1: أيوة، يعني أنت الشخص يضطر يعني إنه يشتري حاجة. ليش عارف إذا مثل الحمى بيجم المراوح ولا
0: أيوة المكيفات، هذه الأشياء
1: المكيفات، واحد يعني الله يعني بحاول إنه يشتري ويدبر، وعظم واحترام منهم التجار ما يرحم المواطن، بس لو خلنا سلخ أمانة.
0: الله يعيننا على الأوضاع الاقتصادية الراهنة. شكرا لك صديقي علي حمود، شكرا لمشاركتك. نستقبل اتصال آخر، أم حمزة، أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا يا علي، مساء الخير عليك.
0: مساء الورد، كيف الحال؟
2: أهلا، مساء الخير لي.
0: انقطع الاتصال، اتمنى ام حمزه ترجع تتواصل معنا من جديد وتحكي لنا اكيد يعني واقع الحياه، تحكي لنا اكثر، لانه النساء بشوف انهم من اكثر تداولا لهؤلاء الدلالات. وزي ما تكلمنا انه في بعض الاحيان ممكن تكون في اشياء ضروريه يحتاج ان الانسان او يضطر انه يشتريها، زي ما قال صديقنا علي.
2: ايوه عليا،
0: اهلا وسهلا ام حمزه، كيف حالك؟
2: تحياتي لك، الله يسلمين كل المتصلين اللي قبل واللي قادم ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا ام حمزه، سمعتي موضوع الحلقه اليوم؟
2: سمعت الموضوع. شو يا عليا،
0: احنا
2: حريم عدن من زمان الزمان نتعامل بالهفتات. يعني بنينا حياتنا على الهفتات، بس الآن في ناس خلونا 50%، لكن أنا أتعامل مع واحدة 30%، حرم على 1000 تشل 300. بس يا أليان احنا مضطرين، يعني في أمور اضطرارية، يعني لما بدي الآن بالسعر هذا اللي مش ثابت ببايع مثلا على تلفزيون، على بل ما حوش وهكي وصلح يكون سعره قد تضاعف. يعني أقول أنا باشاش من الدلالة وكذا، باش الكاش من فلوسي بهكي بلي شهرين 4 أشهر، يكون قد السعر حق التلفزيون مثلا ارتفع. فهنا نحن نضطر، نحن أنا ما كديبش عليك، شوفين احنا نساء عدن عايشين أغلبنا على الدلالة.
0: ايوه وانا تكلمت عن الموضوع هذا لانه اصبح ظاهره منتشره، ولكن كمان حابين نناقش موضوع ال 50%
2: والان. لا يعني والله انا
0: والان أيوة كمان
2: يا الآن كانوا 50.
0: ايوه وكمان يا ام حمزه من قبل كان ممكن انك انت تروحي لعند صاحب المحل اللي انت بتشتري منه وكذا ممكن ينقص لك بالسعر، فانت ممكن انك ايش تنقص المبلغ اللي انت بتاخذي. الان اصبحوا كمان يفرضوا انه هم يتعاملوا مع تجار معينين وهم يجيبوا لك البضاعه المعينه، انت فقط
2: بالعملة حبيبي بالسعودي.
0: أيوة
2: يقول لك
0: أيوة وفي الآن كمان بالسعودي، يعني أصبح يعني فوق ما هم إنه إحنا نقدر نقول إنه بسبب الظروف الاقتصادية لجأوا الكثير لهؤلاء الأشخاص، ولكن هؤلاء الأشخاص استغلوا الوضع.
2: استغلوا الوضع جدا. أنا رافضة مبدأ أنني بالسعودي، أنا رافضة حاجة بالسعودي نهائيا، سواء كان دين سواء كان أكل شرب أنا رافضة. حتى لما ندخل أي محل يقول لي رايح بحسب لك بالسعودي خرج، ما أنا رافضة هذا المبدأ. والدلالة اللي نتعامل معاه والله على 30% مش أكثر، وليه سنين قدني ماشية والله بيكملها بالستر. نحن نساء عدن مصدرنا الوحيد هو الشغل، ما فيش معنا مصدر ده غير الراتب.
0: وكمان الآن مع ظل تأخير الراتب أصبح الكثير يعني مضطر أيوة إنه يشتري.
2: أيوة تضطر، لكن لحالات اضطرارية نحن الآن والله العظيم من صدق بعد 3 شهور بعد سنة ولا عاد بيصبر عليك.
0: صحيح.
2: أنا عن نفسي معيز الدلالة أبو 30% ما كدبش على نفسي قدني أتعامل معها، يعني هفيت لمدة سنة وزيت 30% تفق أن احنا مضطرين يا إلياء.
0: في البعض الآن بيقول لك لا سنة لا على 8 شهور فيضاعف المبلغ اللي بتقصد.
2: أيوة أيوة
0: شهريا.
2: يعني هذه قدم رفيقة الدرب والسلاح.
0: طيب خلينا نتكلم عن الأشخاص اللي استغلوا الوضع هذا.
2: أيوة
0: واستغلوا صالحهم. إيش رسالتك لهم يا أم حمزة؟
2: في ناس 50% حرام والله أنه حرام ربا ومستغلين، وفي ناس شنو بالسعودي يعني ما ليش دعوة، السعودي اليوم 200 وبكرة 400 يعني ما ليش دعوة، تجيب لي هفتتي بالسعودي لا فين بودونا، حرام ده قتل والله العظيم. يعني أنا مستغربة على العملة اللي نقفت والأسعار زي النار والله يا إلياء، الدنيا غلط غلط غلط بشكل فظيع.
0: صحيح. أصبح المواطن مواجه للتحديات من كل مكان للأسف.
2: من كل مكان والله العظيم، بس ربي مكملة معانا بالستر الحمد لله.
0: أكيد أكيد.
2: وتحياتي لك يا حبيبي، تحياتي للمتصلين.
0: شكرا لك عزيزتي أم حمزة، شكرا لاتصالك.

مستمعين الكرام، صديقتنا أم حمزة شافت أنه الموضوع أنه هؤلاء الدلالات أو انتشار مثل هذه الظاهرة هي جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اللي إحنا بنمر فيها، كمان بسبب انقطاع الرواتب أو تأخر الرواتب. وفعلا في بعض الأسر أو بعض الأشخاص بيكون مضطر إلى أنه مثلا يأسس بيته، يكون بيته، فيضطر أنه يلجأ إلى هؤلاء الدلالين والدلالات بالعامية اللي بنقول عليهم، واللي بيقرضوا الأشخاص مبلغ من المال، ولكن زي ما قلنا بيفرضوا على عند التسديد إنك يكون في زيادة تتجاوز 50% أو حتى 40% أو حتى 30%. فهي بتشوف إنه السبب الرئيسي لانتشار مثل هذه الظاهرة هي الظروف الاقتصادية الصعبة، وإنه أصبح المواطن ما عندهش خيار آخر غير إنه يلجأ إلى هؤلاء الأشخاص. وفي منهم من يعني يخاف الله، وفي في المقابل من يستغل هذه الأوضاع ويفرض على الأشخاص شروط، ويفرض عليه ممكن تكون أشياء تعجيزية، ولكن قد يقبل الشخص لأنه ما فيش أي حل آخر غير أنه يقترض هذا المال من الدلالين. أكيد مستمعين الكرام احنا نتكلم كمان على كثير من التحديات التي ممكن أنه يواجهها الأشخاص عند أخذهم من الدلالين والدلالات، لأنها تعتبر قروض غير رسمية. حنتكلم أكثر عن العوامل، حنتكلم أكثر عن كثير من المشاكل التي قد تحصل للكثير من الأشخاص في حال عدم تسديد هذا الدين. حنتكلم كمان عن الأشخاص اللي بجد يعني بيرهقوا أنفسهم بالديون وبياخذوا من أكثر من دلالة إلى أن يوصلوا إلى مرحلة لا يستطيعوا فيها السداد للأسف.

مستمعين الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب، وكذلك مواصلين معكم، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: تسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة قولي لي غكلمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: أعشقها. في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن،
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن،
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيتس، أوه ليخا
9: اسمعها.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 77 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

وكذلك حنتكلم على الجانب النفسي اللي ممكن يصيب الكثير من الأشخاص بسبب تراكم هذه الديون، وممكن كمان تنشأ الكثير من الخلافات بسبب هذه الديون وبسبب عدم تسديد هذه الديون في وقتها المحدد.

0: نتكلم كمان أنه في كثير ومجموعة كبيرة من الناس مستمعينا الكرام قد لا تحتاج مثلا الشيء اللي بتشتريه، لأنه معروف الدلالات هؤلاء هم فقط يعني بيقرضوك المال ولكن ما بيعطوكش المال في يدك. يعني من الشروط اللي بيشرطوها إن المال هذا ما يعطاش ليدك، وإنما تذهب هي صاحبة التي ستعطيك المال أو حتى التي تشتغل عندها وتجمع هؤلاء الناس، إنها تروح وهي تشتري السلعة اللي أنت ترغب فيها. وللأسف في كثير من الناس اللي بتكون ظروفهم صعبة وقد لا يحتاجوا إلى السلع هذه، وإنما هم يكونوا بحاجة إلى المال، فهم ممكن إنهم يلجأوا إلى هؤلاء الدلالات لإخراج مثلا سلعة معينة بمبلغ معين، ثم يقوموا هم بيعها بمبلغ أرخص حتى يستفيدوا من المال، ومن ثم يبدأوا بالتقسيط هذا القرض شهريا ولمدة معينة. في البعض بيعطي مدة سنة، في البعض ممكن يعطي مدة 8 أشهر، وفي البعض ممكن إنه يقل يعني عن 6 أشهر أو 7 أشهر، مع فرض الفوائد اللي زي ما تحدثنا عنها البعض قد تتجاوز 50%، والبعض ممكن تتجاوز 40%. طبعا هذه القروض هي غير رسمية، ولكن انتشرت هذه القروض بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، فشافوا إنه القروض هذه ممكن تساعد الناس، ومنها كمان هؤلاء الأشخاص يستفيدوا. وكثير من الأشخاص أصبحوا يعني زي هذا الموضوع عندهم فتح مشروع، إذا عندك مبلغ معين استثمره في إقراض الناس وخلال سنة حيخرج لك فوائد. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
1: أهلا ومرحبا أختالي، أصعد الله مسائك بالخير. السلام عليكم مساء. ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسعدك.
1: على كافة المستمعين والمستمع.
0: الله يسعدك فتحي، سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
1: أيوة
0: طيب أنا بسألك، هل عندكم في تعز منتشرة هذه الظاهرة زي ما هي منتشرة هنا في عدن أو لا؟
1: لا منتشرة هذه، خاصة في الظروف الراهنة الآن في عليا. تقولناها منتشرة مستمع.
0: الله يسعدك فتحي، سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
1: أيوة
0: طيب أنا بسألك، هل عندكم في تعز

0: في نفس يعني ما قدرش مثلا يسبب المبلغ المتعمل من قبله، فبالتالي قد يتعرض الى مشاكل لانه كان في البدايه يقول انا محتاج مال مثلا لكي لا يدخل نفسه في متاهات، لانه قد يعني مع عقده لانه اصبح الفارق كبير جدا.
1: صحيح.
0: لما يشتري السلعه ب 100,000 محسوب على 130 فيضطر يبيعها ب 60 أو 70,000، يعني اصبح فوق 100%.
1: صحيح.
0: يعني لابد أن يكون صريح في مطلبه، يقول للشخص أنا أشتري 100,000 هذه مثلاً اللي يلحقي مثلاً
1: ما بيقول.
0: والنظام النظام يعني يمشي كما هو سأقصيك 130.
1: عزيزي فتحي، من من من الأشياء العجيبة إنهم هم بيقول لك ما بيقبلوش إنها يسلموها لك باليد، وبيقولوا إن إذا سلمتها باليد أو أعطيتك هي فلوس مش عارفة إيش فيها نوع من الربا وو
0: يعني
1: لازم أشتري لك سلعة.
0: يعني هو ما قلنا نحن ما من شروطنا ان نحن نعطيش المال ليدك، يعني هو هنا ما يساعد صراحة، هو هنا مثلا يشتي يكسب من وراءه دون ان يستوعب الشخص هذا معه عملية او مرض او كذا، ايه ما اقدم ثلاجة او غسالة او شاشة او طاقة شمسية، او للشخص هذا يعالج مرضه او حتى يغوي ديونه في بعض الاحيان. يعني
1: تصدق يا فتحي انه اغلب الناس اللي يلجأوا الى الدلالات فعليا هم بيكونوا بحاجة المبالغ المالية ومش بحاجة الأجهزة الإلكترونية ولا السلع اللي بيشتروها الأغلب. خلينا نتكلم ونظرا للظروف الصعبة، فهم بيحاولوا انهم ياخذوا المبلغ لانه ما بياخذش وقت، فهمت؟ فبيحاولوا انهم يقترضوا من الدلالات. بس انا حابة اسألك، هل انت مع انتشار هؤلاء الدلالات لتخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، أو إنك بتشوف إنه من البداية لا، لأنه بيعرضوا الكثير من الناس للاستغلال؟
0: أنا مع هذه، أنا مع هذه انتشار الدلالات أخطو عليا، بس لابد أن يعدل الشروط يعني، يعني لابد أن يكون لابد أن يكون شروطهم يعني متحالفة مثلاً ولا مراعية لظروف المجتمع. أما هذه الشروط مجحة، ما بنعطيش المال يعني طيب، هو محتاج المردود المالي أفضل من الشيء هذا، لابد أن يعدلوا من الشروط. يعني هو أصلا هذا الشيء اللي قد هذه الدلالات هو تحصل حاصل أختي في كل الظروف الرهينة التي نعيشها جميعا، يعني ولك طيب. النحب بهذه الحالة.
1: طيب هل نقدر نطلق عليها إن خدمة اجتماعية للمجتمع، أو نقدر نقول إن أصبحت عند الكثير التجارة؟
0: والله أختي خدمة اجتماعية بنسبة 50%، والخمسين الآخر أحسبيها كيف ما تحسبي، قد يكون ابتزاز قد يكون
1: للأسف،
0: لأن أصبح يعني في كثير يشكو من هذه الحالة أختي، لما يقول يا أخي ما أرضاش أعطوني فلوس هو بس بيشتري لي السلعة، يعني هو يورد هذا الشخص إلى المزيد من الأزمة. يعني لما يروح يبيع السلعة مثلا ب 100,000 يروح يبيعها ب 50,000، لو كان أعطي 100% مش أفضل يعني؟ هؤلاء الآن يدخلوا في متاهات التقاصي، ما على تقاصي، لأنه هو محتاج للمال، هو مسلم له سلعة مثلاً ب100,000 وهو يروح يبيعها ب60 أو ب50، لأنه ما حد بياخذ
1: كمان. صحيح صحيح. شكرا لك صديقنا فتحي، حابب تضيف أي إضافات أخرى؟
0: شكرا شكرا جزيلا لك صالح ولكافة المستمعين وعلى راتهم أمنا الغالية أم حمزة، ربنا أحفظها إن شاء الله، أبكفت وأوف ما شاء الله عليها.
1: الله يسعدك، شكرا لك،
0: ربنا أحفظك أختي،
1: الله يسعدك، شكرا لك.

إذا مستمعينا الكرام، أنا سألت صديقنا فتحي هل أنت بتشوف إنه هذه خدمة مجتمعية بيقدمها الكثير لخدمة المجتمع، يعني تيسير بعض الأمور الصعبة على الكثير من الناس، أو إنه للأسف أصبحت تجارة. فبنشوف إنه ممكن الموضوع هذا بدأ كخدمة اجتماعية تقدم للناس وانتهى الآن إلى تجارة بسبب الشروط وبسبب الفوائد التي تتجاوز 50%، والذي تحدثنا إنه كثير من الأشخاص ممكن إنه يغرق نفسه بالكثير من الديون نتيجة للظروف الصعبة ويلجأ إلى هؤلاء الدلالات حتى يعني ينهي أزمة معينة، لأنه بيمر بالكثير من الأزمات. وركز صديقنا فتحي على الموضوع.

إنه الناس بطبيعتها وبالوضع الراهن اللي احنا بنعيشه هي بتبحث عن المال أكثر، لأنه ممكن هو يكون بحاجة إنه يعمل عملية، يشتري علاج، عنده ظرف معين، فيضطر إنه يأخذ من الدلالات هذه القروض والسلع هذه، ومن ثم يقوم ببيعها برخص الثمن. فبنشوف إنه هو مش مستفيد، قدمه خسران وقدمه أصبح متراكم وبيدفع دين أو بيدفع قسط لمبلغ هو ما استفادش منه إلا النص للأسف، حتى يعدي مثلا الأزمة الاقتصادية اللي هو بيمر فيها أو الضائقة المالية اللي بيمر فيها.

كثير من القصص مستمعينا الكرام التي سمعناها وحتى إنه الخلافات الكثيرة بسبب هذه القروض الغير رسمية أو الغير منظمة أو التي تكون بعيدة عن البنوك، حتى إنه في كثير من الأشخاص ممكن إنه يغرق نفسه للأسف بهذه الديون وبهذه القروض، وبلحظة بيشوف نفسه إنه عاجز عن تسديد هذه الأقساط. بالمقابل هو موقع على عقد إنه في كل نهاية شهر أو بداية شهر جديد إنه ملزوم بدفع مبلغ معين، فعجز الشخص عن السداد ممكن إنه يزيد من الخلافات، وكثير القصص اللي إحنا بنسمعها بسبب عدم سداد هذه الديون. وكذلك في بعض الأشخاص للأسف يعني بيغرق نفسه، بيتساهل بهذا الموضوع إنه خلاص الدلالة موجودة، أنا ممكن أخذ من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه، وبالشهر مثلا ممكن أنا أدفعها من راتبي، غير واعي إنه ممكن يحصل له ظرف، ممكن يتأخر راتبه، ممكن إنه يخرج من عمله، ممكن إنه يفقد فرصة العمل هذه، فيضطر إنه بعدين يهم أو يبحث عن مصدر آخر لتسديد هذه الديون. فالسؤال المطروح هنا للكثير من الأشخاص إنه ليش أنت بتغرق نفسك في هذه الديون، أو ليش أنت بتأخذ أكثر من قرض؟ وين المشكلة إذا كان في تنظيم لهذه القروض؟ مثلا أنت أخذت قرض بسبب أنك محتاج أو ظرفك يستدعي أنك تأخذ هذا القرض، خذ القرض ثم سدده وانتهي من تسديده ومن ثم ادخل في قرض آخر. لماذا تراكم عليك الديون في وضع اقتصادي صعب وقد تحصل لك أي مشكلة أو تحصل لك أي ضائقة، فتلاقي نفسك أنك مراكم وغرقان في الديون، فتتأثر أكيد صحيا، تأثر نفسيا من كثرة التفكير أنه أنا من فين أسدد هذا الدين.

مستمعينا الكرام، احنا بنطرح سؤال انه اين دور المؤسسات المالية، اين دور البنوك التمويلية، لماذا لا يذهب هؤلاء الأشخاص عند هذه البنوك، وهل فعلا أصبحت كذلك البنوك أنك أنت إذا حتقدم على قرض معين تعطيك إجراءات واشتراطات ممكن تكون صعبة، فأنت تضطر أو يضطر الكثير إلى اللجوء إلى هؤلاء الدلالات، ممكن إنه إجراءات القروض عندهم تكون أكثر سلاسة من الإجراءات التي تفرضها الكثير من البنوك. وإحنا بنعرف إنه مع الوضع الاقتصادي الصعب بنشوف إنه كثير من البنوك يعني قللت من خدماتها التمويلية الرسمية التي كانت متاحة للجميع. يعني قبل الحرب كان في بنوك تقوم بالتمويل وكان ما عندها شروط تعجيزية، أو ما كانش عندها شروط زي ما الآن في ضمانات وفي مش عارفة إيش، وإنك تضع راهن علشان تأخذ قرض معين. هل هناك بدائل آمنة ممكن إنه الناس محدودية الدخل أو اللي أوضاعهم تكون صعبة يلجأوا إليها بدل ما يلجأوا إلى هذه القروض اللي ممكن تراكم الديون عليهم؟ هل كمان إحنا نستطيع تنظيم مثل هذه القروض غير الرسمية؟ هل في مثلا نقدر نقول هل ممكن إحنا نعمل أو نشكل لجنة لهؤلاء الأشخاص ويعملوا كلهم تحت نظام واحد؟ يعني بدل ما حد بيعطينا قرض ويفرض فائدة 30% وشخص آخر يعطي قرض ويفرض مثلا فائدة 40% والآخر 50%، واحد يحدد مثلا مدة التسديد خلال 6 أشهر والآخر يحدد 8 أشهر والآخر يحدد مثلا سنة. هل يجب أن تكون في لجنة منظمة لمثل هذه القروض الرسمية، عفوا القروض الغير رسمية، حتى تسهل على الأشخاص التي تجبرهم الظروف إلى أخذ هذه القروض؟ طيب ما هي المخاطر القانونية والاقتصادية المترتبة على مثل هذه القروض؟ للأسف الكثير بيأخذ هذه القروض وما بيكونش عنده وعي كامل، وكثير من الخلافات زي ما قلنا حدثت لأنه في أشخاص بيكون عندهم جهل، وممكن أنه بيكون بيسدد الأقساط ولكن ما عندوش فكرة كم مثلا مر عليه شهر أو كذا، فممكن تحصل مشاكل كثيرة ويتعرض الكثير من الناس للاستغلال، بالذات مع الأشخاص الذي أخذوا من هذا الإقراض الغير رسمي. مستمعينا الكرام، تجارة ومشروع خاص يستفيدوا من فوائده.

كذلك مستمعينا الكرام، حنتكلم كمان عن محور آخر، هو كمان محور الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع. هل أنتم كمان، يعني ما بنقولش أنهم كمان بيتعرضوش للمخاطر، كمان في أشخاص بيكونوا هم مثلا اللي بيجمعوا هؤلاء الناس اللي حياخذوا القروض، وكمان بياخذوا لهم نسبة من عدد الأشخاص اللي هم بيكونوا مسؤولين على التحصيل المبالغ وتحصيل الأقساط منهم. ولكن هل أنتم كمان عاملين لأنفسكم ضمانات علشان أنتم كمان تأخذوا هذه التحصيلات أو لا؟ لأنه في كثير من الناس، وأعرف ناس للأسف أقرضوا الكثير من الأشخاص المعروفين والمقربين منهم، ولكن للأسف هؤلاء الأشخاص لم يسددوا هذه القروض، فاضطروا إلى أنهم يتحملوا هذه القروض في ظل عدم وجود ضمانات. لأنه في الأول والأخير أنت الوسيط ما بين الدلالة التي ستقرض وبين الشخص الذي سيأخذ هذا المال. فأي تأخير للقسط، عدم تحصيل هذا القسط، أنت الذي ستحاسب وأنت الذي ستتحمل الغلط. فعشان كذا قلنا إنه العشوائية وعدم تنظيم مثل هذا العمل ممكن إنه يعرض الكثير للناس، ممكن يعرض الكثير للأشخاص للاستغلال، لأنه ما فيش جهة مسؤولة عن هذه القروض، وإنما هم أشخاص فتحوا هذا المشاريع. في البعض منهم كان رغبته أنه يسهل الأمور لأبناء الحي، يسهل الأمور للجيران، للأقارب، للأصدقاء. وفي البعض تحدثنا أنه بدأت تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا، واستخدمها الكثير كمشروع خاص، أنه مشروع وأنت في البيت، يعني مش هتحتاج أي شيء. فكثير يعني أي حد كان معه مبلغ معين، فلما يحب يسأل الناس أنا إيش بستثمر فيه، على طول تقول تكون يعني الآراء إنه ليش ما تكونش دلال وتقرض الناس وبتستفيد. يعني أنت إذا أقرضت 100,000 أنت هيرجع لك 100,000 وفوقها 50,000، وخلال سنة هيكون معك مبلغ وهتستفيد، يعني ربحك كبير. فللأسف للأسف الكثير من الدلالات، إن كان نساء أو رجال، استغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة، استغلوا أوضاع الناس واستخدموا هذا الشيء كتجارة، وجعلوا الناس تغرق للأسف في الديون. وبرضو كمان الأشخاص من أنفسهم هم أغرقوا نفسهم بهذه الديون، عدم الوعي، وكذلك عدم اتخاذ القرارات الصحيحة بالذات في موضوع الديون. مستمعينا الكرام، كذلك تغرق الكثير من الأشخاص في هذه الديون. وما بين الآراء اللي هي مع انتشار هؤلاء الدلالات وبيعتبروهم انهم طوق للنجاة في اوقات الحاجة، وما بين من يرفض مثل انتشار هؤلاء الدلالات مستمعينا الكرام، وبيقولوا انه من الممكن انه يحملوا مخاطر مالية ومخاطر اجتماعية، وزي ما قلت كمان في البداية ممكن انه يحملوا مخاطر صحية. يبقى سؤالنا مفتوح مستمعين الكرام، هل المشكلة تكمن في وجود الدلالات، أو المشكلة تكمن في غياب بدائل تمويلية آمنة للأشخاص في أوقات الحاجة؟ وفعلا يعني إحنا بنعاني إنه ما فيش بدائل آمنة ممكن إنها تساعد المواطن في حل أزماته، ولا الراتب الشهري كذلك مساعد للمواطن إنه يعني يحل أزماته. فيضطر المواطن إلى إنه يلجأ إلى مثل هذه القروض التي تكون غير رسمية.

مستمعينا الكرام، احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. بتمنى انه الموضوع نال اعجابكم. شكرا لكل من ساهم وشاركنا واعطانا وجهة نظره، وشكرا لكل من اثرى موضوعنا لهذا اليوم. ونلقاكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة وفي موضوع جديد من مساحتنا الخاصة التي احنا بنخصصها لكم لنناقش قضايا تمس واقع حياتنا. مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، وكذلك من الإخراج السمعي والبصري. في أمان الله.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
11: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
10: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
11: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
12: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 99.9.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شاي الكابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
14: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
13: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
14: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
15: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
16: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
15: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
16: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
15: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
16: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: عبد القادر العلوي
1: عن جنيه عن كحتوكه بنتي قبلت بواجهها وبركاحها

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: شفتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99.

جيبوها جيبوها جيبوها ولا نخطفها من بوها جيبوها جيبوها جيبوها جيبوها جيبوها جيبوها ولا نخطفها من بوها.

شاركتني العشرة كل تفاصيلها الحلوة والمرة، وأي امتحان صعب يواجهني بالحياة كانت أول وحدة ألقاها بصفي. دعمها المتواصل وصبرها أسرار نجاحي وتوفيقي.

0: فيها بالرحمة بعدت شوي شوي.
1: لليوم أنا بغرق بعنيك اشتقت لك
0: واشتقت لك، قلبي وعيوني كانوا إليك وأنا بسأل كيف تغيرنا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه

يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد

إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إن

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإن

منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وبآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي

عاش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون

وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا

إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة

يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك

إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا

ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان

جئناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه.

عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة.

إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا

هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على

لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن

مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي.

أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون

أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة

جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن

فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إن

وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون

30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا

آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات

سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة

ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة

لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه

بجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن

ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين

يَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

إِلَيْنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن

ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما

الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا

تاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان

من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبت

خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ